تقبل مثله نرينا نرينا مباشريه نرينا نرينا تقبل من الدفن يعني انا يا عمر انا موجود تعمل كتابه ده بكر جوارك.